0: 89.3 2DLF.
1: No hadra. بيشيوخ وبتبيشا ولا ليوخ أزاني أخنا نقيوخ أصلاية وهالقطرن إيوخ ديراني من دقور تشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلب رقالة خيرا رقالة نهر
2: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to Nahadra Radio. Meshmoya to Palak Nahadra.
3: مشموية نهضرة وزمارة مشنية مانا جبارة ميخائيل نانو

قبول خشينا قاكلو خن شمان السوجل الخرزة قالت نو هدرات مقروخ قاتو خن مساعدة برس قالت تو جي ال اف تماني اتشا نقزة لامم دي تشابرتت ليفربول غرين فالي و فيرفيلد قاعد يوم رمشت خوشي بشواصر بيار شي تريل بو اسري اشتب سرقادة مارانايا اشتال بي وشو موشوي اشتب سرقادة آتورايا باولايا انا شماشة ديو ديو ارقز امو خني بخ جداها خرزة

قبرخ شنق اكلو خن شمان سوجل من برغ دائما يخت رابا يا رخت تشقيل اخوا يوم تخد شيت دعور وهذا يرخت خمسه اهي شيتا بغداي وخكت قا شاوعد بتاينا بتشاري خرز عيادايت خرزة قالت نو هدرة بشي مقروة قاتوخن بلكي مشارت تيرخت اشتا اينا قامت خدن تري تلاشا بات دينا بتايا بتشميتون اخشي زمرياتي اين جاروبة وخ مقروة قاتوخن مدري خرز عيادايت ملبوخن اخوا بشن الدعور هم البوت شمو اتشي طلا وهل ديوما هل بد باينخ داناتي مرقلياتي ليوخ مصايا تتممخ القولن قد تتممخ الخرز الدين من سبك الخبرناشا كي هابي لأهوالطي كي هابي لأسقوياتي وكتر دياني قبت هادخ وايخ الليسة داناتي قد ليوخ مصايا مقروه خرزة قاتوخن إينا بصوري وخاو بسيما راباخون يمانو الإسرائيل أبنت هماشا إلي برقال الدي إيمنت لهم اللخا وبصورة من قد أمانول إسرائيل بيت مقروقاتوخن خرزة أخدينا ديلي ملبوخن أربو شيباني قال السدني وبزودة ميقرأ أمانول إسرائيل بجارب مضيلوخن بيت مخل تريت لاشا باتخيني قد رشمائيت خرزة قالت نوهاتر بديرخ الخرزة عياداي بجارب خامن خرزة دينا بتايت ميقرأ أمانول إسرائيل بتابن عمي جو خرزة خايت قال سيدني أربو شيباني بتهمزمغ بزودة بتأهوالات بريشة بريشة أنا وأمانو الإسرائيل سبريتونا قومت لا شبت الديلة بتايت بر منه بتهم بايلا خامزمت أنا وأمي عمو دالي جو خرزة قال سيدني كده اختوية بشوق النوخ مزمرياتي هل صات اتشاب رمشا خرزة دياني لمن شوال اتشاب رمشا مضيتون قا خورواتي قا خزماني قا دوستي قد خرزت قالت نو هدرا بخيل تعالى ها قا شارت تيرختشتا ترشا باتخينه بيت شار خرزن عيادايم اينا قا هدية بشوق النوخ مزمرياتي قام بتخد تري ساطة دينا بتايا و بتبقى بيوخن جو امرخ يرخت غزيرا يرخت اشتا بخيل تعالى

0: No Hadra.
1: No Hadra.
2: No Hadra.
1: No Hadra.
3: No Hadra. No Hadra.
1: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وعالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضر
4: Be sure to tune in next Sunday for another segment from 89.3 FM Nahanju Radio, brought to you by Nahanju Group and your host David G. Until next time, drive safely and have a good night.